الو لو كيكي جلميكي شو حاس كريات ويجي عاطية سبه قيطانة خداني باسكو قيطانة او ياري خاتنو شعب رنكي نارا

قال لو كنت نوب تاكم تير ربي لحبيني قاس كي كوميدي كامر شعر بدري ما لباب مرار در باز ببين لو ببين هيني مقوكا جي كل مالي مشتهن برشيت عزبيني يا بني ميرين قو دلالو بيستنا مبيستة دلد شيخ ملا دقري قدر اكو خدا لشور نكه لجيب كاغد شيخ ملاي ناري سيدي واخي آخر دورانا دورانا دورانا هي دورانا دورانا هي انقول دورانا يا خي بدورانا دورانا هي دورانا دورانا هي دورانا دورانا هي دورانا دورانا هي ما خي دورانا دورانا دورانا دورانا هي انقول دورانا يا خي نگاه کجی کرمالی تو سیر به قلب نال ویدمی گذی نوی آل دنی ورانی انزان ویلو جمالا تا چام بری رشا بلد کنی خورد خلقی رای لطف که زانی ظالم دینه تا شیو شیبس که دشه دایه دمی ویدوی زانی آخای کوفیان شنگ قابی درالی کیورا خالقور بیو دوزان کری

سيد بو سيد فونو بچي گوت فونو دي بجو بلل فونو ايلي تشالو شاب مل از فوني يانو واي اي درب داي كوت كور بشر دو چاونو هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي